الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وما تتكرر. حياتنا مليانة فرص، وإذا راحت واحدة ممكن تجيك غيرها. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة الأمل تكسر عزيمتك. استمر بالمحاولة وخليك مستعد حتى تقتنص كل الفرص. هذا الكون مبني على التجدد والتغيير، والفرص بيه ما تنتهي. فلا تقول الدنيا انتهت مع انتهاء أي فرصة. ارفع راسك، كمل طريقك، والفرصة الجاية راح تغير كل حياتك.

0: I hope you like my mix.
1: الخط الكوفي واحد من أقدم الخطوط العربية اللي حمل اسم مدينة عراقية عريقة ظهر بمدينة الكوفة وانتشر منها لمختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. يتميز هذا الخط بأشكال الهندسية المستقيمة والزوايا الواضحة، والخطاطين قديماً كانوا يستعينون بالمسطرة حتى يحافظون على الدقة والجمال لهذا الخط. وبمرور الزمن صار الخط الكوفي وسيلة مو بس للكتابة، صار فن يستخدموه بالزخرفة وتزيين المساجد والمباني والمخطوطات، وازدهر بشكل كبير بعصر الدولة العباسية، وشهد تطورات أدت لظهور عشرات الأنواع اللي اشتقوها من الخط الكوفي.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الكل ده دواء، بس هذا الدواء لازم تتأكد إنه صلاحيته مستمرة. فقبل تناول أي دواء، خصص لحظات بسيطة تتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوة. فاستخدام دواء منتهي الصلاحية أو محفوظ بطريقة غير صحيحة رح يقلل من فعاليته وممكن يشكل خطر على صحتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الضغوط صارت جزء من حياتنا الطبيعية بالعراق، بس انتبه لا تخليها تسيطر على يومك. فلما تتراكم عندك مهام حاول تبدي بالأهم وأخذ فترات راحة ولو قصيرة، يعني لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، وإذا احتاجت أطلب المساعدة من المقربين منك بدون ما تسبب لهم إزعاج. ولا تنسى أنه تنطي نفسك وقت للنوم والحركة والابتعاد عن الشاشات، لأن هذه الأشياء البسيطة تساعد العقل أنه يستعيد توازنه.

0: Well, well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, from preparing the next generation of higher education leaders, we now turn to another inspiring example of student impact, where legal knowledge has been transformed into practical legislative proposals that address national environmental and development challenges. So, let's move on to another segment in today's episode of the UniVoice Minds and Mike.
1: Minds and Mike, students who inspire.
0: In Minds and Mike, dear listeners, we highlight the innovative ideas, research, and achievements of AUIB students beyond the classroom. And today we meet two students from the College of Law who participated in the Youth Environmental Legislative Leaders, YEL program, where they worked alongside legal experts and public institutions to develop legislative proposals on treated wastewater reuse in agriculture and sustainable investment in Iraq. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، قد يعتقد البعض أن كتابة القوانين هي مسؤولية تقتصر على الخبراء القانونيين أو على البرلمانيين فقط، لكن الحقيقة أن التشريعات قد تبدأ دائما بفكرة، وهذه الفكرة قد تأتي من طالب جامعي يمتلك المعرفة والرؤية والإرادة لإحداث التغيير. وفي لقائنا لهذا اليوم نسلط الضوء على برنامج قادة التشريع البيئي الشباب يل، وهو برنامج أطلقه معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان ليمنح الشباب العراقي فرصة استثنائية للمشاركة في إعداد مقترحات تشريعية تعالج تحديات وطنية حقيقية، بدءا من إدارة الموارد المائية وصولا إلى الاستثمار المستدام وحماية البيئة. يسعدنا اليوم في فقرة Minds and Mike أن نستضيف اثنين من طلبة كلية القانون في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد الذين كانا جزءا من هذه التجربة المميزة. أرحب بالطالبة طيبة المشاركة في إعداد مقترح بعنوان إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وبالطالب أحمد أحد المشاركين في إعداد مقترح قانون الاستثمار المستدام في العراق. أهلا وسهلا بطيبة وأحمد.
2: جزيل الشكر ست مريم. بداية السلام عليكم جميعا. طبعا اسمي طيبة محمد عبد الكاظم، طالبة قانون مرحلة ثالثة.
0: أهلا وسهلا طيبة، ونتعرف على أحمد الآن.
3: جزيل الشكر ست مريم على استضافتي. أحمد وسهلا. عامر تركي، طالب قانون مرحلة أخيرة.
0: طيب، بعد ما تعرفنا عليكم أحمد وطيبة، أحب أتعرف على برنامج يل، برنامج قادة التشريع البيئي الشباب. ما هي أساس وفكرة ومنشأ هذا البرنامج، وكيف وجد في العراق واستطعتم المشاركة به؟
2: طبعا الجامعة الأمريكية في بغداد سوت مشاركة مع برنامج يل بروجرام ست خنساء، جزيل الشكر إلها أنه دزت لنا رابط على أنه يجب المشاركة في مثل هكذا برنامج، لأن كونكم أنتم شباب يعني بعدكم في مقتبل العمر، فأحبذ أنه تشاركون في مثل هكذا برنامج، لأنه راح يسقل مهاراتكم القانونية والتعليمية، وراح تقدرون find the problem and also the solution at the same time. So the program was يعني in مختلف محافظات العراق. مالتي الفريق كان عبارة عن ثلاث طلاب، أنا معهم كنت الثالثة، طالب قاشبين كان من شمال العراق، طالبة ثانية غادة كانت من الديوانية، وأنا كنت in the middle في بغداد. فكان the combination يعني كلش جميل وحلو.
0: يعني أفهم من كلامكم إنه هذا البرنامج يعني أوجد في العراق بسبب شراكة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد مع برنامج يل، فأوجد هذا البرنامج ليس فقط أنتم كطلاب في الجامعة الأمريكية، لكافة طلبة الجامعات في الجامعات الأخرى بالضبط. العراقية أيضا
2: بالضبط.
0: تمام. طيب، ما الذي دفعكم للمشاركة في هذا البرنامج؟ يعني هذا برنامج جدا مهم عالميا، ويشارك فيه اليوم عشرات من المتقدمين من كافة الجامعات العراقية، ليس فقط طلاب الجامعة الأمريكية. أبدأ بك أحمد.
3: ابتداء برنامج يل، The Youth Environmental Legislative Leaders بالشراكة من الجامعة الأمريكية وتحت إشراف المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. فكرة هذا البرنامج أنه تزويدنا بالمصادر وتحت إشراف وتزويدنا بالمحاضرات من قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي حول موضوع التشريع البيئي. ما حملني شخصيا على المشاركة في هذا البرنامج هو ندرة هذا الفيلد أوف لو هنا في العراق. القانون البيئي لا يزال بكرا، فمن الممكن إذا تم الانضمام لهذا النوع من القانون وتم التمكن منه، فالشخص المتمكن منه سيكون رائدا في المستقبل، لأنه جاء في طليعة الذين قدموا إلى هذا النوع من القانون. وبرنامج يال حقيقة أراه متفرد في ذاته، يعني لا أعتقد، لم ينمو إلى علمي وجود هكذا برنامج في العراق لحد الآن، أنه يأتي معهد بتنسيق مؤسساتي عالي مع المؤسسات الأكاديمية والقضائية والتشريعية، وأن يأتوا بشباب ويدربوهم من أجل أنه ينتهوا بمقترح تشريعي يتم مناولته أو تداوله ومشاركته مع برلماني تحت قبة البرلمان. هذا أراه متفرد في حد ذاته.
4: ممتاز. طيب، ممكن أن يبدر إلى بالي وبالي المستمعين تساؤل، أنتم اليوم طلبة لازلتم دارسين لمجال القانون، وفجأة أصبحتم ضمن هيئة برلمانية وقضاة على مستوى، كيف كانت هذه التجربة؟ وقع هذه التجربة عليكم نفسيا؟ هل كان الأمر في شيء من التوتر أم كنتم فرحين بهذه التجربة وفخورين؟
3: كانت فرحة في الأكيد، كانت فرحة وكانت تجربة تعليمية رائدة وممتازة، لأن الخبرة اللي اكتسبها من السادة القضاة ومن السادة الأكاديميين المتمرسين هي خبرة لا تكتسب من بطون الكتب، وإنما تنتقل من خلال العقول. النقاط النير التي أثاروها معنا ساهمت في إعادة تشكيل هويتنا عندما نأتي إلى الصياغة التشريعية. المحاضرات النظرية جاءت من أجل الإلمام بالخطوط العامة في التشريع، وإنما المحاضرات التي تم أو المحاضرات التفاعلية مع السادة الأكاديميين والسادة القضاة ساهمت في معرفتنا بالنسق العام للتشريع العراقي، ساهمت في معرفتنا بالتقسيم، في التقسيم القوانين، تقسيم القوانين، ترتيب القوانين وتبويب القوانين، فراها تجربة رائدة.
4: ممتاز. طيب بالنسبة لحضرتك طيبة،
2: طبعا بالبداية كنت كلش خايفة انه شرح اني اقدر اشرع قانون وانا بعدني صغيرة، بس العمل الجماعي يعني group work and الإرشادات والملاحظات المقدمة من الخبراء والقضاة المختصين في المجال، إضافة إلى guide book the program يعني providers in the beginning that يعني كلش ساعدني إنه شلون أكتب مقترح تشريعي بصيغة سليمة وذات قيمة.
4: يعني أنت اليوم أحمد في المرحلة الرابعة وطيبة في المرحلة الثالثة، أنتم لازلتم طلاب لكن استطعتوا وتمكنتوا من صياغة قانون تشريعي سواء في المجال البيئي أو في مجال الاستثمارات بعد هذه التجربة؟
3: أكيد نتيجة العمل الجماعي، يعني أنا ما أنسب الفضل بس لنفسي.
4: صحيح.
3: هنا وأحب أحيي ست سارة كانت معانا.
4: صحيح.
3: ست سارة معمر وساد محمد حيدر وست مريم خالد، وبالشراكة معي كليتنا اشتغلنا في نفس العمل وكليتنا تداولنا نفس مواضيع البحوث ونفس كليتنا اجتهدنا نفس الاجتهاد.
4: طيب كم عدد الطلاب في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد اللي شاركوا رسميا في هذا البرنامج؟ يعني أنتم كنتم مجموعات منفصلة، كل مجموعة تدرس مادة تشريعية مختلفة أو موضوع مختلف. بمجموعكم كم كنتم؟
2: تقريبا كنا ست طلاب.
4: أوكي.
2: من مختلف المراحل. أنا كنت كما ذكرت بالمرحلة الثالثة، زميلي أحمد كان بالمحاضرة الأخيرة الرابعة، زميلتي زهرة أيضا أعتقد بالمرحلة الرابعة، مريم خالد يعني كانت بالمرحلة الرابعة وهي graduated يعني this year.
4: صح.
2: زين، فأعتقد ست طلاب تقريبا.
4: ممتاز. طيب هذه التجربة كم استغرقت وأخذت من عندكم وقت وجهد لإتمامها من لحظة طرح الفكرة عليكم كطلاب إلى لحظة انتهائها رسميا؟
3: تم البدء في البرنامج في شهر أكتوبر بشراكة بالجامعة الأمريكية، حصلت محاضرتين هنا في حرم الجامعي، ومنذ شهر أكتوبر إلى قبل أسبوع الإشراف كان قائما من قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الإشراف والمتابعة كانت أول بأول حول آخر ما حول أول أو آخر ما نحرره. وعندما رأى المعهد الدولي أن تجربتنا وأن مشروع قانوننا قد نضج، فحبذ أن يكون أمام هيئات في البرلمان العراقي.
4: ممتاز. طيب بعد انتهاء البرنامج، هل تغيرت نظرتكم إلى دور الشباب في صناعة التشريعات وصنع السياسات العامة في العراق؟
2: بالضبط، طبعا تغيرت. بالبداية كنت أقول أنه أنا شلون راح أقدر أنه أشرع قانون وأنا بعدني صغيرة، بس بعدين يعني اتضح لي أنه الشباب قادر على أنه كل شيء يسوي، ماكو في الشيء أنه يعيقه. Just يعني trust yourself, support yourself and يعني روح امشي.
4: Go for it.
2: Don't think about it a lot because it will take time. Just jump to it and you will be fine. يعني أنا من أخذت هاي الفرصة فتحت لي أبواب عديدة كلش هواية، من ضمنها أنه قابلت السفارة البريطانية مع وفد الاتحاد الأوروبي، وأيضا أتاحت لي فرصة أنه أروح للسفارة الألمانية. It will be كانت الأسبوع اللي راح شاركت بها آني وزميلتي مريم خالد، أيضا شاركنا بها عن دور المرأة في إعداد صياغة تشريعية أو مقترح قانوني. أيضا
4: يعني اليوم المؤسسات حتى وإن كنتم طلاب تأخذكم على محمل الجد بعد هذه التجارب.
2: بالضبط تأخذنا.
4: طيب بالنسبة إليك أحمد، شنو وفرت لك فرص هذه التجربة؟
3: في الواقع من ناحية الفرص يوفرت لي معرفة وإلمام بالخطوط العريضة بالنسبة للتشريع بصورة عامة والتشريع البيئي بصورة خاصة. هذا كله ترصيد نخليه في السي في ونخليه في الرصيد تبعنا. هذا من جانب. من جانب ثاني ممكن أعلق على سؤالك الأول بخصوص قدرة الشباب العراقي. نعم الشباب قادر، ولكن يحتاج إلى فرص ويحتاج إلى انفتاح مؤسسي من قبل مؤسسات مثل المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه التجربة أكدت أمر، وهو أن الشباب من الممكن أن تكون لهم مساهمة حقيقية بصناعة التشريعات وليس مشاركة رمزية فحسب.
4: طيب أحد الجوانب اللافتة في البرنامج أن المقترحات هي خضعت لمراجعة خبراء مثل رئاسة الجمهورية، مجلس النواب وأيضا السلطة القضائية، يعني لم يقتصر الأمر على جهتين فقط. ماذا أضافت هذه المراجعات إلى مشاريعكم؟ أبدأ مع أحمد ثم أنتقل إلى طيبة.
3: ابتداء تأكدت كل هذه، خلال كل هذه المراحل تأكدنا من أن تشريعاتنا، من أن مشروع تشريعنا واقع ضمن النسق العام للتشريعات العراقية، بمعنى عدم الاتيان بمصطلحات وكلمات غريبة ومستهجنة على القانون العراقي، التقسيم على حسب ما درج عليه القانون العراقي، تبويب الأبواب وتبويب المواضيع كلها بما جاء بها القانون العراقي وما درج عليها، والإضافات النوعية هي الإضافات التي درج عليها القانون العراقي. كل هذه من أجل أن يكون التشريع ليس غريبا أو ليس منتجا فكريا جديدا من عن التجربة العراقية وعن تشريعات العراقية، لا هو واقع ضمن النسق العام للتشريعات العراقية.
4: طيب ننتقل إلى طيبة، شنو أضافت هذه المراجعات لمقترحكم؟
2: طبعا بالنسبة للتدريب كان له أثر كبير في جودة مقترحنا. في البداية كانت لدينا فكرة عامة، لكن من خلال جلسات الصياغة التشريعية وملاحظات المختصين في المجال تعلمنا كيف نحول هذه الفكرة إلى مقترح قانوني متكامل بصياغة قانونية سليمة وقابلة للتطبيق. كما ساعدتنا المراجعات من قبل المختصين أيضا إلى إيجاد الثغرات ومعالجتها at the same time من الناحية القانونية ومن الناحية العملية. لهذا جاء مالتنا القانون متكامل متناسب مع حاجات العراق.
4: طيب الآن ننتقل للحديث عن مقترحاتكم التشريعية بالتفصيل، ورح أسهب بالحديث مع طيبة إذا تسمح لنا أحمد للحديث عن مشروعها، ثم أنتقل إليك
3: أكيد.
4: للحديث عن مقترحكم التشريعي، لأنه صراحة عند الاطلاع على الملفات اللي بعثتوها سواء القضية البيئية لطيبة أو قانون الاستثمار المستدام اللي يعمل عليه أحمد مع زملائه، لا يمكن أن يخطر على بال أحد عندما يرى هذه الصياغة وهذه الطريقة بتقديم المقترحات أنه هي نابعة من جهد طلابي، وإنما شخص على معرفة ودراية وإرادة للتغيير. طيبة، اخترت العمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لازم نركز على هذه المفردة في الزراعة. يعني لماذا اعتبرتي هذه القضية جدا مهمة وهي قضية وطنية يجب النظر فيها وإعادة وضع تشريعات لها؟
2: بداية أنا وفريقي اختارينا هذا الموضوع. ليش؟ لأن العراق ديواجه مشكلة أو تحدي كلش كبير ألا وهو شحات المياه. كما لاحظنا سابقا أنه نهر دجلة كان يعني شحات المياه بكلش عالية وكلش جاف بحيث أي بشر يقدر يمشي فوق نهر دجلة. فلاحظنا أنه هذا المقترح التشريعي أن العراق بحاجة ماسة لمثل هكذا قانون على مود ينظم للمياه، أقدر يعني أستخدم هذه المياه في عدة جوانب وبالأخص المجال الزراعي.
4: طيب، يشير مقترحكم إلى أن العراق يواجه أزمة مستمرة ومتزايدة في الأمن المائي، كيف يمكن لهذا القانون اللي قمتم بصياغته قانون تشريعي أن يسهم في حل هذه الأزمة؟ طيبة،
2: بالضبط. هذا المشروع لا يقتصر على تنظيم استخدام المياه المعالجة، بل يهدف إلى تحويلها موارد مائية إضافية تشكل في استخدامها بشكل آمن ومستدام. يعني إذا أنا إجيت اليوم استخدمت هذه المياه المعالجة، راح أخفف أولاً العبء على المياه العذبة، ثانياً أدعم الزراعة، ثالثاً أدعم أو أعزز الأمن الغذائي والمائي في العراق.
4: طيب، من النقاط المهمة طيبة في مقترحكم، يعني يجب أن أذكر هذه بالتفصيل، تصنيف المياه المعالجة إلى مستويات مختلفة بحسب درجة جودتها، يعني كيف يساعد هذا التصنيف في تحقيق الاستخدام الآمن للمياه؟ وهل لمياه الصرف الصحي المعالجة تصنيفات، يعني فيها جيد سيء ممتاز، أو هي متشابهة في المواصفات؟
2: بالضبط. احنا بالبداية أول ما فكرنا بالمقترح فكرنا بالصحة للإنسان والبيئة، يعني خليناها بالبداية هاي بنظرنا بوجهة نظرنا ومن أولوياتنا. فتصنيف المياه أمر جدا مهم بمشروعنا. صنفنا المياه إلى ثلاث فئات، الفئة A، فئة B وفئة C. كل وحدة تحكي شكل، أو كل وحدة كل فئة أقدر أستخدمها في استخدامات معينة.
4: كيف؟
2: مثلا الفئة A أعلى جودة معالجة، أقدر أستخدمها وين؟ في ري المحاصيل التي تؤكل نية. الفئة B متوسطة الجودة، أقدر أستخدمها في ري المحاصيل التي لا تؤكل نية. الفئة C هي أقل جودة من الفئتين السابقتين، ألا وهي الـ A والـ B. هاي الفئة C وين أقدر أستخدمها؟ في ري المحاصيل أو الغابات أو الأحزمة الخضراء. طيب، أقدر أستخدمها في رأي هذه الغابات.
4: طيب، يعني هناك دائما تخوف مجتمعي من هذه القضية من استخدام مياه معالجة في الزراعة تحديدا، لأنه بالنهاية هذه محاصيل تورد إلى السوق المحلي وإلى بيوتنا بالنتيجة. يعني كيف عالجتم في هذا المقترح الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وبناء ثقة المجتمع؟ يعني كان هناك تشريعات إدارية وتوجيهات، لكن كيف عالجتم الجانب الصحي؟
2: بالضبط. يعني أنا قبل ما أبدأ أي خطوة استشير والدي وامي. فمن استشارتهم قالوا لي شنو الموضوع هذا، يعني انت ده تستخدمين مياه صرف صحي، وشو راح تعالجيها، وشنو يضمن لنا انه هي ما راح تضر بصحتنا وما راح تضر بالبيئه؟ فقلت لهم لا، بالبدايه راح نصنف احنا المياه مثل ما ذكرت فئات A B C. ثانيا راح وفق معايير صحيه وبيئيه واضحه. ثانيا وفق رقابة دورية ومستمرة. أيضا أضافت أن كل هذا أنه عقوبات عند المخالفة، أشرع مخالفة لكل شخص يخالف الموضوع.
4: طيب، ما اقتصر المقترح على الجوانب الفنية في هذا المقترح، بل تناول أيضا الترخيص والرقابة والعقوبات وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية. يعني لماذا كان مهم في هذا القانون أن يكون هناك منظومة متكاملة وليس فقط توجيهات فنية؟
2: بالضبط. أعتقد الرقابة هي أهم عنصر، لأن تشريع قانون أو وضع معيار واحد هو وحدة مو كافي، لازم أنه إحنا شنو رقابة مستمرة ودورية لمتابعة الوضع. يعني احنا صح راح نشرع قانون، بس لازم نخلي الرقابه في نظر اعيننا. يعني الرقابه كلش مهمه، بغض النظر انه اني بس اشرع قانون او يعني بس درافتنج لو او اور سمثينج، لا لازم رقابه اول شيء. ثاني شيء وضع عقوبه على كل من يخالف
4: القوانين والتوجيهات اللي انتم تقدموها من خلال هذا المقترح.
2: بالضبط.
4: طيب من انتم قدمتوا هذا المقترح وهذه الفكره، يعني العائله استغربت انه تبحثون في هكذا قضيه؟ يعني دائما تكون هي مثار جدل بين الناس. من قدمتوها الى جهات سلطات قضائيه وجهات تشريعيه عليا، كيف كان رد الفعل انه انتم الشباب تريدون تحلون هذه القضيه اللي هي الدول باكملها ما استطاعت حلها؟
2: بالضبط. يعني أنا مثل ما ذكرت سابقا أنه إحنا كشباب بدنا نشوف المستقبل، إحنا المستقبل، يعني إحنا فكرنا الحمد لله والشكر ناضج ونفكر بالمستقبل لأن إحنا بنات المستقبل. فاللي دن نعيشه هسه هي من رحم معاناة، كل شيء يعني دن نسوي له قانون أو دن نشرع له هو كله من رحم معاناة. فمن واجهناهم أو حكينا معاهم مع المختصين والقضاة والبرلمانيين أيضا حبذوا الفكرة، حبوها، لأن أيضا بداية أحب أنوه على فكرة أنه اليلا بروغرام بالبداية سوى سيلكت الأربع محاور تشريعية رئيسية، يعني من ضمنها إدارة النفايات، قانون حماية البيئة، إدارة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، هاي كلها مواضيع. إحنا سوينا الفرق، اختارينا الموضوع اللي حسينا العراق يحتاج إليه، حسينا إنه إحنا هذا الموضوع رح نبدع به، فاختارينا الموضوع الملائم إنه والملائم للعراق حسينا إنه. فبعدين قسمونا إلى أربع فرق، كل فريق سبرت لي، يعني كل فريق يشتغل سبرت، كل واحد يسوي الدرافتنج لو الخاص بي زين، وفق يعني مثل ما قلت لك ملاحظات من مختصين في المجال.
4: يعني كان هناك موافقة من قبل الجهات البرلمانية اللي طلعت على مقترحاتكم، وأيضا الجهات الأكاديمية اللي هي مسؤولة على توجيهكم في هذا البرنامج.
2: بالضبط.
4: طيب إذا تم اعتماد هذا التشريع مستقبلا طيبة، ما الأثر الذي تتوقعينه على القطاع الزراعي وعلى الأمن المائي أيضا في العراق تحديدا؟
2: إذا طبق هذا القانون وإن شاء الله يطبق، إنه راح يعزز لي وراح يشيل لي كلش يعني نقاط مهمة، منها إنه يخفف الضغط على المياه العذبة منها نهر دجلة، ثانيا يدعم المزارعين أيضا ويدعم القطاع الزراعي بشكل عام، ويعزز الأمن المائي والغذائي بالنسبة للعراق اللي هو إحنا نحتاجه اليوم.
4: ممتاز، عاشت إيدكم طيبة. طيب بعد هذه التجربة أخذ بعين الاعتبار وأخذ بشكل جدي هذا المقترح؟
2: بالتأكيد.
4: يعني في جهات تبنت إنه هذا الموضوع ما يظل في إطار المقترحات التشريعية؟
2: بالتأكيد.
4: مثل
2: لأن اليوم؟ إحنا يعني اشتغلنا عليه تقريبا قرابة 9 شهور، يعني فتشي مهين،
4: ما يقارب السنة
2: زين. فإحنا من طرقنا الموضوعنا التقينا مع حضراتهم الكريمة، فهم حبوا الموضوع، بعدين قالوا إنه كل المواضيع رح نشملها بقانون بيئي واحد. يعني ليش عادة استخدام مياه الصرف الصحي يكون لها قانون واحد، إدارة النفايات يكون لها قانون واحد، نشملها كلها بقانون واحد تحت حماية البيئة، هنا على مود الشخص ما يكون يعني متشتت في اتباع أي قانون زين. فمن نسوي قانون واحد رح يكون بيرفكت وكلش جيد. فهاي نصيحتهم الأخيرة كانت إنه سووا درافتنج يشمل كل القوانين مع بعضها.
4: وأنتم قادة هذا التغيير والتشريع ستكونون؟
2: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. طيب من طيبة ننتقل إلى أحمد، ونعود إلى أحمد. يعني أحمد، أنت استمعت إلى مقترح زميلتك طيبة، ما هو رأيك به؟
3: Impressed.
4: طيب لو ما كنت أنت في الاستثمار المستدام كنت راح تكون في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة؟
3: أكيد.
4: طيب أحمد، يعني أنتو فريقكم اختار مصطلح ومفهوم إحنا نسمع عنه كثيرا الآن في الاقتصادات العالمية الحديثة، وهو الاستثمار المستدام، لكن الكثير لا يفقه هذا المفهوم كشكل، فممكن توضح لنا ماذا يعني الاستثمار المستدام وما هي أشكاله في العراق والعالم؟
3: شكرا. الاستثمار المستدام ابتداء لم تأتي به القوانين العراقية، إذن فهو مصطلح جديد نحن أرسيناه، واستحدثنا مادة في مشروع القانون تعرف الاستثمار المستدام، هو توظيف رأس المال الخاص في أي مشروع أو نشاط اقتصادي لتحقيق عائد مادي ولتحقيق وللإسهام في تحقيق أثر بيئي جيد. أشكال الاستثمار المستدام متعددة، من الطاقة الشمسية توليدها إلى طاقة كهربائية، أو طاقة المائية توليدها إلى طاقة كهربائية، وكذلك طاقة الرياح من خلال المراوح، هذه أيضا تتم تحويلها إلى طاقة كهربائية، فضلا عن الاستثمار المستدام في الري والأسمدة وإلى آخره.
4: طيب، ذكرتم في المقترح أن قانون الاستثمار العراقي لا يقدم تعريف واضح لهذا المفهوم، يعني ما المشكلة اللي يسببها غياب هذا التعريف في العراق بيئيا تحديدا؟
3: قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 المعدل لم يتناول البيئة بشكل جيد، يعني لو تصفحنا قانون الاستثمار نجده يراعي البيئة في فقرة وحيدة عامة مبتسرة، وهي من ضمن الالتزامات المستثمر، في غير ذلك لا يراعي البيئة ولا يعالج موضوع البيئة فضلا عن الاستثمار المستدام. فالبيئة في قانون الاستثمار لا تلبى حاجتها، فآثرنا أن نقوم بمشروع قانون الاستثمار المستدام، هذا من جانب. من جانب ثاني، دائما في المناقشات تحدث كلمة، تأتي بكلمة فجوة تشريعية. في الحقيقة أنا لا أراها فجوة تشريعية، فجوة تشريعية قد توحي إلى المستمع أن هنالك هيكلا قائما وهذا الهيكل فيه فجوات من أجل إصلاحها، ولكن هذه الحالة ليست قائمة، نحن لدينا فراغ تشريعي كامل في مجال الاستثمار المستدام والاستثمار صديق للبيئة.
4: طيب، إحدى الأفكار الأساسية في مقترحكم أحمد فيما يخص التشريع في الاستثمار المستدام هي ربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بمدى التزام المشروع بالمعايير البيئية والاجتماعية، يعني كيف يمكن لهذا التوجه أن يغير طبيعة الاستثمارات في العراق؟ يعني أنتم الآن تعملون على مستوى مختلف تماما، دخلتوا إلى بيئة المستثمر وإلى التشريعات اللي تخص المستثمر،
3: فلازم نفكر بعقلية المستثمر. صحيح. المستثمر شنو اللي يجبره أنه يضع نقوده أو أمواله الكابيتال تبعه في مشروع من أجل تحقيق عائد مادي، هذا من جانب.

0: صديقة للبيئة.
1: طيب اقترحتم تعزيز الرقابة بعد منح الإجازة الاستثمارية وليس الاكتفاء بالترخيص فقط في مقترحكم، يعني لماذا تعد هذه النقطة هي ضرورية لاستدامة المشاريع والاستثمار في المشاريع؟
0: طبعا ست مريم، في كل القوانين وليس في هذا القانون لابد من أدوات وآليات من أجل الرقابة وإنفاذ القانون، لأن يعني بخلاف ذلك إنفاذ القانون سيظل حبيس الورق، أو المعايير هذه ستظل حبيسة الورق، وما يطبق هي الإعفاءات والإعفاءات والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمر. بالمرتبة الأولى مسألة الامتثال لهذه المعايير البيئية هي مسألة فنية بحتة وليست مسألة قانونية. إذن فحسب المشروع القانوني التي قدمناه يتصدى لهذا الموضوع وزارة البيئة، خبراء من وزارة البيئة، فجعلنا أسسنا بحكم هذا المشروع لجنة سميناها لجنة تنسيق الاستثمار المستدام، من ضمنها خبراء في وزارة البيئة، هذول يتصدون إلى التأكيد على امتثال المشاريع للمعايير المقدمة، ومن أجل ضمان أن تكون المشاريع هذه ملتزمة، ومن أجل ضمان أنه تكون هذه المعايير هي وسيلة لتحسين المشروع وليس لتعطيل المشروع، ذلك أن هذه المؤسسة لا تتبع الإجراءات البيروقراطية الرتابة الحكومية المعتادة، فجعلنا من هذه المؤسسة ذات اعتمدنا على نظام موجز ونظام واضح من أجل إنفاذ هذه المعايير.
1: ممتاز أحمد، اليوم تتنافس الدول ليس فقط على جذب المستثمرين بل على جذب الاستثمارات المسؤولة أيضا، برأيك ومن خلال قراءاتكم وبحثكم في مقترحكم التشريعي بما يخص قانون الاستثمار المستدام، كيف يمكن للعراق أن يحقق التوازن في هذا الأمر؟ يعني ليس ساعي لجذب المستثمرين فقط وإنما تكون استثمارات مسؤولة تعود بالنفع على المجتمع العراقي.
0: بالحقيقة ليس هناك تعارض إذا ما طبق القانون بصورة صحيحة، ليس هناك تعارض، ذلك أن هذه المعايير هي ليست معايير قسرية على المستثمر، إحنا ما نعطيك إجازة إلا تعمل هذه المعايير، هذا الاستثمار بصورة عامة، لا، هذه المعايير تنطبق في حالة الاستثمار المستدام في حالات حددناها بموجب ذلك القانون تنطبق هذه المعايير.
1: طيب لو أتيحت لكم فرصة عرض مقترحكم أمام مجلس النواب، فما الرسالة أو المادة القانونية اللي تتمنى أن تحظى بأولوية وجدية في التعامل معها أن يتم تطبيقها؟
0: أن نضع في نظرنا أن الجغرافيا العراقية جغرافيا فريدة يجب الاستفادة من عدها، احنا عدنا في الشمال المناطق الجبلية طاقة الرياح ممكن نسوي من عدها طاقة كهربائية، لو نزلنا إلى الوسط عندنا مساحات شاسعة وشمس قوية هذه من الممكن استثمارها في توليد الطاقة الكهربائية، لو نزلنا إلى الجنوب أيضا هنالك الطاقة الشمسية من حيث المساحة الشاسعة والشمس الساطعة وأيضا طاقة المد والجزر في شط العرب، وما بين الشمال والجنوب لدينا نهراني كبيراني رافداني دجلة والفرات، إذن كل هذه المرتكزات تعتبر تمثل بيئة مثلى للاستثمار المستدام، يجب استغلال الاستثمار المستدام.
1: ممتاز. طيب بعد أن بحثنا وأبحرنا في مقترحاتكم التشريعية المهمة جدا لبيئة العراق والاستدامة أيضا الأمن المائي وأيضا الاستثمار المستدام في العراق، في سؤال، هل كنتم تتخيلون يوما أنه أنتم طلاب في الجامعة سترافقون برلمانيين لديهم باع طويل في المجال البيئي وأيضا سلطات قضائية لديها كلمة الفصل في التشريعات الحكومية؟ نبدأ مع أحمد.
0: كان لدينا طموح عالي، والطموح العالي يتحقق من قنوات عدة، ونحن كانت مطامحنا عالية، وأردنا من خلال مشاركاتنا في المسابقات الدولية ومن خلال المؤتمرات، طموحاتنا عالية كانت.
1: يعني أنت كنت ترى هذه النتيجة قبل دخولك للدراسة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لمجال القانون؟
0: كنت أطمح إلى أن أكون مشاركا بارزا في مشاريع تتعدد، وهذا الطموح يجب أن يتوافر من أجل الإنتاج، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. احنا ما نضل قاعدين, احنا احنا نحاول نعمل, والانجاز ياتي على صور متعددة تتعدد.
1: طيب بعد الحديث

0: المستفيض في مشاريعكم ومقترحاتكم التشريعية. طيبة وأحمد طلبت كلية القانون في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، شكرا جزيلا لحضوركم اليوم مشاركتنا في فقرة Minds and Mike. طبعا هذه الفقرة عادة ما تتحدث عن أفكار تخص الطلبة أو اهتمام في جانب أكاديمي، اليوم أني استضيف طلاب يتحدثون عن تشريعات بيئية مهمة تسهم في ازدهار هذا البلد على المجال البيئي وأيضا في مجال الاستثمارات. شكرا جزيلا لكم، واستغل هذه الفرصة فرصة تواجدكم اليوم. الكثير من المستمعين إلينا من الأهالي أو الطلبة المقبلين على التخرج من مرحلة السادس الإعدادي ويفكرون مرة نعم مرة لا في دراسة القانون في الجامعة الأمريكية، من حكم تجربتكم وبتجرد ماذا تخبرون هؤلاء الطلبة؟
1: بس تعالوا للجامعة الأمريكية، انضموا لكلية القانون، لأن أنا بالبداية أصلاً هم كنت متحيرة أنه ها شلون أدخل ولا مدري شنو. أنا أصلاً كان قبولي في جامعة حكومية وأيضاً تخصص القانون، لكن والدي أجبرني أنه أجي أدرس مع أختي فاطمة، هي طالبة أسنان في الجامعة الأمريكية أيضاً حبيبتي. أيضاً يعني كانت الفرصة لي بلاس أنه أختي موجودة والتخصص اللي أحبه أنا، في why not، واكتسب أيضا مهارة التحدث باللغة الإنجليزية اللي ما متوفرة ببقية الجامعات، فقلت why not.
0: يعني قرار الوالد بالأخير كان صائب وصحيح جداً. وفي مصلحتك
1: 100%.
0: طيب بالنسبة لأحمد ماذا تخبر الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية؟
2: نصيحتي لهم أن يتبعوا شغفهم، لأن إذا اتبعت شغفك فلن تعمل يوما واحدا، أنت تتبع شغفك يوميا لا تعمل. أنا شخصيا حصل قبولي في كلية الهندسة في جامعة الموصل، لكنني لم ألتحق بتلك الجامعة، لدي شغف في القانون، والدي الله يحفظه في المجال القانوني، إذا فهنالك بيئة قانونية تساعد على انضاجي وعلى تزويدي بالمعلومات أكثر، فأحببت القانون. والجامعة الأمريكية ما شاء الله أكيد اللغة وأكيد النظام الأمريكي المتبع والفرص والتي في صددها نحن الآن، أحد الفرص هي برنامج يل تحت الجامعة الأمريكية.
0: طيب بالنهاية شكرا جزيلا لوجودكم اليوم ويانا، ونتمنى لكم كل التوفيق في مسيرتكم الأكاديمية ومن بعدها أيضا المهنية في مجال القانون، ونتمنى أن نرى هذه المقترحات والتشريعات اللي عملتم عليها هي واقع يعمل به الجهات التشريعية والقضائية أيضا في العراق.
1: Thank you so much, Sister Mariam, and thank you for this opportunity. We appreciate it.
0: You're welcome anytime.
2: جزيل الشكر.
0: أهلا وسهلا بكم.
3: Minds and Mike, students who inspire.
4: Dear listeners, this concludes today's Minds and Mike segment, and today's conversation with Tiba and Ahmed reminds us that students are not only learning the law here at AUIB, they're also contributing to its future by developing practical legislative ideas that addresses critical national priorities, including environmental protection, water security, and sustainable development. Our thanks to our guests for sharing their inspiring experiences, and we wish them continued success. So, dear listeners, that brings us to the end of this episode of the Uni Voice Show. Today, we explored how universities can prepare future leaders while also empowering students to transform knowledge into meaningful impact, whether through graduate education that develops higher education leadership or student-led initiatives that contribute to legislative reform and sustainable development. Thank you for listening, and thank you to all of our guests for sharing their valuable insights and experiences. I'm Mariam Elias. I was with you in writing, presenting, coordination for the Uni Voice Show, and the director, Ahmed Al-Soufi. We will see you next time on the Uni Voice. Until next time, and until then, take care.
3: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the Univoice is live now.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قبة حلب، اسم معروف عند العراقيين بس فعلياً ما لها علاقة بحلب. هي من أشهر الأكلات التراثية بالمطبخ العراقي، وتتناقل الأجيال رواية شعبية تقول أنه التجار العراقيين كانوا يحملون هذا النوع من الكبة اللي هو مصنوع من التمن برحلاتهم الطويلة لمدينة حلب. ليش؟ لأن يتحمل السفر وما يفسد بسرعة. وبالبداية كانوا يسموها كبة المسافر إلى حلب، بعدها اختصروها حتى تكون كبة حلب. فهي أكلة تراثية وإلها حكايتها الخاصة، بس تبقى اليومنا هذا زين المائدة العراقية.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العوائل السعيدة والبيوت العامرة ما انبنت صدفة ولا معناها حياتهم خالية من المشاكل، هي نتاج أسرار ومهارات حياتية معناها يديرون مشاكلهم بحكمة وبخصوصية، حافظون على أسرارهم وأكو احترام متبادل. المشاكل موجودة بس حلها بإيديهم وحدهم، ماكو أي تدخل خارجي، وبهذا يحققون الأمان بإغلاق الأبواب على نفسهم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الموبايلات والألعاب الإلكترونية. كانت الشوارع والساحات تنملي بأصوات الأطفال وهم يلعبون ألعاب مختلفة. هذه الألعاب صنعت أجمل ذكريات الطفولة اللي موجودة ويا أغلبنا اليوم. ما كانت مجرد وسيلة يرفهون بها عن نفسهم، كانت تعلم الأطفال التعاون والصبر وسرعة البديهية وحتى العمل بروح فريق، وانطت الأطفال فرصة يتحركون ويتواصلون بصورة حقيقية بعيد عن شاشات اليوم. ورغم مرت سنوات، بقت هذه الألعاب بذاكرة العراقيين وبداخلنا حنين إلها دائماً لبساطتها وجمالها وفائدتها. فحاولوا شاركون أطفالكم هذه الذكريات أو حتى تجربون تلعبون وياهم هذه الألعاب.

لما نذكر الفن التشكيلي بالعراق يبرز اسم الفنان فائق حسن، اللي هو واحد من أبرز رواد هذا الفن وأحد أهم اللي أسسوا الحركة الفنية الحديثة بالبلاد. فائق حسن انولد ببغداد وظهرت موهبته الاستثنائية بالرسم منذ الصغر قبل أن يواصل دراسته الفنية ويعود ليضع البصمة بتاريخ الفن العراقي. انعرف عنه حبه للطبيعة وللخيول وللريف العراقي، فكانت لوحاته تنبض بالحياة وتعكس جمال البيئة العراقية كل ألوانها وتفاصيلها، وساهم بتأسيس جماعة الرواد اللي كان لها دور كبير بتطوير الفن التشكيلي العراقي.

0: Well, well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, from preparing the next generation of higher education leaders, we now turn to another inspiring example of student impact, where legal knowledge has been transformed into practical legislative proposals that address national environmental and development challenges. So, let's move on to another segment in today's episode of the UniVoice Minds and Mike.
1: Minds and Mike, students who inspire.
0: In Minds and Mike, dear listeners, we highlight the innovative ideas, research, and achievements of AUIB students beyond the classroom. And today we meet two students from the College of Law who participated in the Youth Environmental Legislative Leaders, YEL program, where they worked alongside legal experts and public institutions to develop legislative proposals on treated wastewater reuse in agriculture and sustainable investment in Iraq. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، قد يعتقد البعض أن كتابة القوانين هي مسؤولية تقتصر على الخبراء القانونيين أو على البرلمانيين فقط، لكن الحقيقة أن التشريعات قد تبدأ دائما بفكرة، وهذه الفكرة قد تأتي من طالب جامعي يمتلك المعرفة والرؤية والإرادة لإحداث التغيير. وفي لقائنا لهذا اليوم نسلط الضوء على برنامج قادة التشريع البيئي الشباب يل، وهو برنامج أطلقه معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان ليمنح الشباب العراقي فرصة استثنائية للمشاركة في إعداد مقترحات تشريعية تعالج تحديات وطنية حقيقية، بدءا من إدارة الموارد المائية وصولا إلى الاستثمار المستدام وحماية البيئة. يسعدنا اليوم في فقرة Minds and Mike أن نستضيف اثنين من طلبة كلية القانون في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد الذين كانا جزءا من هذه التجربة المميزة. أرحب بالطالبة طيبة المشاركة في إعداد مقترح بعنوان إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وبالطالب أحمد أحد المشاركين في إعداد مقترح قانون الاستثمار المستدام في العراق. أهلا وسهلا بطيبة وأحمد.
2: جزيل الشكر ست مريم. بداية السلام عليكم جميعا. طبعا اسمي طيبة محمد عبد الكاظم، طالبة قانون مرحلة ثالثة.
0: أهلا وسهلا طيبة، ونتعرف على أحمد الآن.
3: جزيل الشكر ست مريم على استضافتي. أحمد عامر تركي، طالب قانون مرحلة أخيرة.
0: طيب، بعد ما تعرفنا عليكم أحمد وطيبة، أحب أتعرف على برنامج يل، برنامج قادة التشريع البيئي الشباب. ما هي أساس وفكرة ومنشأ هذا البرنامج، وكيف وجد في العراق واستطعتم المشاركة به؟
2: طبعا الجامعة الأمريكية في بغداد سوت مشاركة مع برنامج اليل بروغرام ست خنساء، جزيل الشكر إلها أنه دزت لنا رابط على أنه يجب المشاركة في مثل هكذا برنامج، لأن كونكم أنتم شباب يعني بعدكم في مقتبل العمر، فأحبذ أنه تشاركون في مثل هكذا برنامج، لأنه راح يسقل مهاراتكم القانونية والتعليمية، وراح تقدرون find the problem and also the solution at the same time. So the program was يعني in مختلف محافظات العراق. مالتي الفريق كان عبارة عن ثلاث طلاب، أنا معهم كنت الثالثة، طالب قاشبين كان من شمال العراق، طالبة ثانية غادة كانت من الديوانية، وأنا كنت in the middle في بغداد. فكان the combination يعني كلش جميل وحلو.
0: يعني أفهم من كلامكم إنه هذا البرنامج يعني أوجد في العراق بسبب شراكة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد مع برنامج يل، فأوجد هذا البرنامج ليس فقط أنتم كطلاب في الجامعة الأمريكية، لكافة طلبة الجامعات في الجامعات الأخرى بالضبط. العراقية أيضا
2: بالضبط.
0: تمام. طيب، ما الذي دفعكم للمشاركة في هذا البرنامج؟ يعني هذا برنامج جدا مهم عالميا، ويشارك فيه اليوم عشرات من المتقدمين من كافة الجامعات العراقية، ليس فقط طلاب الجامعة الأمريكية. أبدأ بك أحمد.
3: ابتداء برنامج يل، The Youth Environmental Legislative Leaders بالشراكة من الجامعة الأمريكية وتحت إشراف المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. فكرة هذا البرنامج أنه تزويدنا بالمصادر وتحت إشراف، وتزويدنا بالمحاضرات من قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي حول موضوع التشريع البيئي. ما حملني شخصيا على المشاركة في هذا البرنامج هو ندرة هذا الفيلد أوف لو هنا في العراق. القانون البيئي لا يزال بكرا، فمن الممكن إذا تم الانضمام لهذا النوع من القانون وتم التمكن منه، فالشخص المتمكن منه سيكون رائدا في المستقبل، لأنه جاء في طليعة الذين قدموا إلى هذا النوع من القانون. وبرنامج يال حقيقة أراه متفرد في ذاته، يعني لا أعتقد، لم ينمو إلى علمي وجود هكذا برنامج في العراق لحد الآن، أنه يأتي معهد بتنسيق مؤسساتي عالي مع المؤسسات الأكاديمية والقضائية والتشريعية، وأن يأتوا بشباب ويدربوهم من أجل أنه ينتهوا بمقترح تشريعي يتم مناولته أو تداوله ومشاركته مع برلماني تحت قبة البرلمان. هذا أراه متفرد في حد ذاته.
4: ممتاز. طيب، ممكن أن يبدر إلى بالي وبالي المستمعين تساؤل، أنتم اليوم طلبة لازلتم دارسين لمجال القانون، وفجأة أصبحتم ضمن هيئة برلمانية وقضاة على مستوى، كيف كانت هذه التجربة؟ وقع هذه التجربة عليكم نفسيا؟ هل كان الأمر في شيء من التوتر أم كنتم فرحين بهذه التجربة وفخورين؟
3: كانت فرحة في الأكيد، كانت فرحة وكانت تجربة تعليمية رائدة وممتازة، لأن الخبرة اللي اكتسبها من السادة القضاة ومن السادة الأكاديميين المتمرسين هي خبرة لا تكتسب من بطون الكتب، وإنما تنتقل من خلال العقول. النقاط النير التي أثاروها معنا ساهمت في إعادة تشكيل هويتنا عندما نأتي إلى الصياغة التشريعية. المحاضرات النظرية جاءت من أجل الإلمام بالخطوط العامة في التشريع، وإنما المحاضرات التي تم أو المحاضرات التفاعلية مع السادة الأكاديميين والسادة القضاة ساهمت في معرفتنا بالنسق العام للتشريع العراقي، ساهمت في معرفتنا بالتقسيم، في التقسيم القوانين، تقسيم القوانين، ترتيب القوانين وتبويب القوانين، فراها تجربة رائدة.
4: ممتاز. طيب بالنسبة لحضرتك طيبة،
2: طبعا بالبداية كنت كلش خايفة انه شرح اني اقدر اشرع قانون وانا بعدني صغيرة، بس العمل الجماعي يعني group work and الارشادات والملاحظات المقدمة من الخبراء والقضاة المختصين في المجال، إضافة إلى guide book the program يعني providers in the beginning that يعني كلش ساعدني إنه شلون أكتب مقترح تشريعي بصيغة سليمة وذات قيمة.
4: يعني أنت اليوم أحمد في المرحلة الرابعة وطيبة في المرحلة الثالثة، أنتم لازلتم طلاب لكن استطعتوا وتمكنتوا من صياغة قانون تشريعي سواء في المجال البيئي أو في مجال الاستثمارات بعد هذه التجربة؟
3: أكيد نتيجة العمل الجماعي، يعني أنا ما أنسب الفضل بس لنفسي. صحيح. هنا وأحب أحيي ست سارة كانت معانا. صحيح. ست سارة معمر وساد محمد حيدر وست مريم خالد، وبالشراكة معي كليتنا اشتغلنا في نفس العمل، وكليتنا تداولنا نفس مواضيع البحوث ونفس كليتنا اجتهدنا نفس الاجتهاد.
4: طيب كم عدد الطلاب في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد اللي شاركوا رسميا في هذا البرنامج؟ يعني أنتم كنتم مجموعات منفصلة، كل مجموعة تدرس مادة تشريعية مختلفة أو موضوع مختلف. بمجموعكم كم كنتم؟
2: تقريبا كنا ست طلاب. أوكي. من مختلف المراحل. أنا كنت كما ذكرت بالمرحلة الثالثة، زميلي أحمد كان بالمحاضرة الأخيرة الرابعة، زميلتي زهرة أيضا أعتقد بالمرحلة الرابعة، مريم خالد يعني كانت بالمرحلة الرابعة وهي graduated يعني this year.
4: صح.
2: زين، فأعتقد ست طلاب تقريبا.
4: ممتاز. طيب هذه التجربة كم استغرقت وأخذت من عندكم وقت وجهد لإتمامها من لحظة طرح الفكرة عليكم كطلاب إلى لحظة انتهائها رسميا؟
3: تم البدء في البرنامج في شهر أكتوبر بشراكة بالجامعة الأمريكية، حصلت محاضرتين هنا في حرم الجامعي، ومنذ شهر أكتوبر إلى قبل أسبوع الإشراف كان قائما من قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. الإشراف والمتابعة كانت أول بأول حول آخر ما حول أول أو آخر ما نحرره. وعندما رأى المعهد الدولي أن تجربتنا وأن مشروع قانوننا قد نضج، فحبذ أن يكون أمام هيئات في البرلمان العراقي.
4: ممتاز. طيب بعد انتهاء البرنامج، هل تغيرت نظرتكم إلى دور الشباب في صناعة التشريعات وصنع السياسات العامة في العراق؟
2: بالضبط، طبعا تغيرت. بالبداية كنت أقول أنه أنا شرح أقدر أنه أشرع قانون وأنا بعدني صغيرة، بس بعدين يعني اتضح لي أنه الشباب قادر على أنه كل شيء يسوي، ماكو في الشيء أنه يعيقه. Just يعني trust yourself, support yourself and يعني روح امشي.
4: Go for it.
2: Don't think about it a lot because it will take time. Just jump to it and you will be fine. يعني أنا من أخذت هاي الفرصة فتحت لي أبواب عديدة كلش هواية، من ضمنها أنه قابلت السفارة البريطانية مع وفد الاتحاد الأوروبي، وأيضا أتاحت لي فرصة أنه أروح للسفارة الألمانية. It will be كانت الأسبوع اللي راح شاركت بها آني وزميلتي مريم خالد، أيضا شاركنا بها عن دور المرأة في إعداد صياغة تشريعية أو مقترح قانوني. أيضا
4: يعني اليوم المؤسسات حتى وإن كنتم طلاب تأخذكم على محمل الجد بعد هذه التجارب.
2: بالضبط تأخذنا.
4: طيب بالنسبة لك أحمد، شنو وفرت لك فرص هذه التجربة؟
3: في الواقع من ناحية الفرص يوفرت لي معرفة وإلمام بالخطوط العريضة بالنسبة للتشريع بصورة عامة والتشريع البيئي بصورة خاصة. هذا كله ترصيد نخليه في السي في ونخليه في الرصيد تبعنا. هذا من جانب. من جانب ثاني ممكن أعلق على سؤالك الأول بخصوص قدرة الشباب العراقي. نعم الشباب قادر، ولكن يحتاج إلى فرص ويحتاج إلى انفتاح مؤسسي من قبل مؤسسات مثل المعهد الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه التجربة أكدت أمر، وهو أن الشباب من الممكن أن تكون لهم مساهمة حقيقية بصناعة التشريعات وليس مشاركة رمزية فحسب.
4: طيب أحد الجوانب اللافتة في البرنامج أن المقترحات هي خضعت لمراجعة خبراء مثل رئاسة الجمهورية، مجلس النواب وأيضا السلطة القضائية، يعني لم يقتصر الأمر على جهتين فقط. ماذا أضافت هذه المراجعات إلى مشاريعكم؟ أبدأ مع أحمد ثم أنتقل إلى طيبة.
3: ابتداء تأكدت كل هذه، خلال كل هذه المراحل تأكدنا من أن تشريعاتنا، من أن مشروع تشريعنا واقع ضمن النسق العام للتشريعات العراقية، بمعنى عدم الاتيان بمصطلحات وكلمات غريبة ومستهجنة على القانون العراقي، التقسيم على حسب ما درج عليه القانون العراقي، تبويب الأبواب وتبويب المواضيع كلها بما جاء بها القانون العراقي وما درج عليها، والإضافات النوعية هي الإضافات التي درج عليها القانون العراقي. كل هذه من أجل أن يكون التشريع ليس غريبا أو ليس منتجا فكريا جديدا من عن التجربة العراقية وعن تشريعات العراقية، لا هو واقع ضمن النسق العام للتشريعات العراقية.
4: طيب ننتقل إلى طيبة، شنو أضافت هذه المراجعات لمقترحكم؟
2: طبعا بالنسبة للتدريب كان له أثر كبير في جودة مقترحنا. في البداية كانت لدينا فكرة عامة، لكن من خلال جلسات الصياغة التشريعية وملاحظات المختصين في المجال تعلمنا كيف نحول هذه الفكرة إلى مقترح قانوني متكامل بصياغة قانونية سليمة وقابلة للتطبيق. كما ساعدتنا المراجعات من قبل المختصين أيضا إلى إيجاد الثغرات ومعالجتها at the same time من الناحية القانونية ومن الناحية العملية. لهذا جاء مالتنا القانون متكامل متناسب مع حاجات العراق.
4: طيب الآن ننتقل للحديث عن مقترحاتكم التشريعية بالتفصيل، ورح أسهب بالحديث مع طيبة إذا تسمح لنا أحمد للحديث عن مشروعها، ثم أنتقل إليك للحديث عن مقترحكم التشريعي، لأنه صراحة عند الاطلاع على الملفات اللي بعثتوها سواء القضية البيئية لطيبة أو قانون الاستثمار المستدام اللي يعمل عليه أحمد مع زملائه، لا يمكن أن يخطر على بال أحد عندما يرى هذه الصياغة وهذه الطريقة بتقديم المقترحات أنه هي نابعة من جهد طلابي، وإنما شخص على معرفة ودراية وإرادة للتغيير. طيبة، اخترت العمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لازم نركز على هذه المفردة في الزراعة. يعني لماذا اعتبرتي هذه القضية جدا مهمة وهي قضية وطنية يجب النظر فيها وإعادة وضع تشريعات لها؟
2: بداية أنا وفريقي اختارينا هذا الموضوع. ليش؟ لأن العراق ديواجه مشكلة أو تحدي كلش كبير ألا وهو شحات المياه. كما لاحظنا سابقا أنه نهر دجلة كان يعني شحات المياه بكلش عالية وكلش جاف بحيث أي بشر يقدر يمشي فوق نهر دجلة. فلاحظنا أنه هذا المقترح التشريعي أن العراق بحاجة ماسة لمثل هكذا قانون على مود ينظم للمياه، أقدر يعني أستخدم هذه المياه في عدة جوانب وبالأخص المجال الزراعي.
4: طيب، يشير مقترحكم إلى أن العراق يواجه أزمة مستمرة ومتزايدة في الأمن المائي، كيف يمكن لهذا القانون اللي قمتم بصياغته قانون تشريعي أن يسهم في حل هذه الأزمة؟ طيبة،
2: بالضبط. هذا المشروع لا يقتصر على تنظيم استخدام المياه المعالجة، بل يهدف إلى تحويلها موارد مائية إضافية تشكل في استخدامها بشكل آمن ومستدام. يعني إذا أنا إجيت اليوم استخدمت هذه المياه المعالجة، راح أخفف أولاً العبء على المياه العذبة، ثانياً أدعم الزراعة، ثالثاً أدعم أو أعزز الأمن الغذائي والمائي في العراق.
4: طيب، من النقاط المهمة طيبة في مقترحكم، يعني يجب أن أذكر هذه بالتفصيل، تصنيف المياه المعالجة إلى مستويات مختلفة بحسب درجة جودتها، يعني كيف يساعد هذا التصنيف في تحقيق الاستخدام الآمن للمياه؟ وهل لمياه الصرف الصحي المعالجة تصنيفات يعني فيها جيد سيء ممتاز أو هي متشابهة بالمواصفات؟
2: بالضبط. احنا بالبداية أول ما فكرنا بالمقترح فكرنا بالصحة للإنسان والبيئة، يعني خليناها بالبداية هاي بنظرنا بوجهة نظرنا ومن أولوياتنا. فتصنيف المياه أمر جدا مهم بمشروعنا. صنفنا المياه إلى ثلاث فئات، الفئة A، فئة B وفئة C. كل وحدة تحكي شكل أو كل وحدة كل فئة أقدر أستخدمها في استخدامات معينة.
4: كيف؟
2: مثلا الفئة A أعلى جودة معالجة، أقدر أستخدمها وين؟ في ري المحاصيل التي تؤكل نية. الفئة B متوسطة الجودة، أقدر أستخدمها في ري المحاصيل التي لا تؤكل نية. الفئة C هي أقل جودة من الفئتين السابقتين ألا وهي الـ A والـ B. هاي الفئة C وين أقدر أستخدمها؟ في ري المحاصيل أو الغابات أو الأحزمة الخضراء. طيب، أقدر أستخدمها في رأي هذه الغابات.
4: طيب، يعني هناك دائما تخوف مجتمعي من هذه القضية من استخدام مياه معالجة في الزراعة تحديدا، لأنه بالنهاية هذه محاصيل تورد إلى السوق المحلي وإلى بيوتنا بالنتيجة. يعني كيف عالجتم في هذا المقترح الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وبناء ثقة المجتمع؟ يعني كان هناك تشريعات إدارية وتوجيهات، لكن كيف عالجتم الجانب الصحي؟
2: بالضبط. يعني أنا قبل ما أبدأ أي خطوة استشير والدي وامي، فمن استشارتهم قالوا لي شنو الموضوع هذا، يعني انت ده تستخدمين مياه صرف صحي وشو راح تعالجيها وشنو يضمن لنا انه هي ما راح تضر بصحتنا وما راح تضر بالبيئه؟ فقلت لهم لا، بالبدايه راح نصنف احنا المياه مثل ما ذكرت فئات A B C، ثانيا راح وفق معايير صحيه وبيئيه واضحه، ثانيا وفق رقابة دورية ومستمرة أيضا أضافت أن كل هذا أنه عقوبات عند المخالفة، أشرع مخالفة لكل شخص يخالف الموضوع.
4: طيب، ما اقتصر المقترح على الجوانب الفنية في هذا المقترح، بل تناول أيضا الترخيص والرقابة والعقوبات وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية. يعني لماذا كان مهم في هذا القانون أن يكون هناك منظومة متكاملة وليس فقط توجيهات فنية؟
2: بالضبط. أعتقد الرقابة هي أهم عنصر، لأن تشريع قانون أو وضع معيار واحد هو واحدة مو كافي، لازم أنه إحنا شنو رقابة مستمرة ودورية لمتابعة الوضع. يعني احنا صح راح نشرع قانون، بس لازم نخلي الرقابه في نظر اعيننا. يعني الرقابه كلش مهمه، بغض النظر انه اني بس اشرع قانون او يعني بس درافتنج لو او اور سمثينج، لا لازم رقابه اول شيء. ثاني شيء وضع عقوبه على كل من يخالف
4: القوانين والتوجيهات اللي انتم تقدموها من خلال هذا المقترح.
2: بالضبط.
4: طيب من انتم قدمتوا هذا المقترح وهذه الفكره، يعني العائله استغربت انه تبحثون في هكذا قضيه؟ يعني دائما تكون هي مثار جدل بين الناس. من قدمتوها الى جهات سلطات قضائيه وجهات تشريعيه عليا، كيف كان رد الفعل انه انتم الشباب تريدون تحلون هذه القضيه اللي هي الدول باكملها ما استطاعت حلها؟
2: بالضبط. يعني أنا مثل ما ذكرت سابقا أنه إحنا كشباب دنشوف المستقبل، إحنا المستقبل، يعني إحنا فكرنا الحمد لله والشكر ناضج ونفكر بالمستقبل لأن إحنا بنات المستقبل. فاللي دنعيشه هسه هي من رحم معاناة، كل شيء يعني دنسوي له قانون أو دنشرع له هو كله من رحم معاناة. فمن واجهناهم أو حكينا معاهم مع المختصين والقضاة والبرلمانيين أيضا حبذوا الفكرة، حبوها، لأن أيضا بداية أحب أنوه على فكرة أنه اليلا بروغرام بالبداية سوى سيلكت الأربع محاور تشريعية رئيسية، يعني من ضمنها إدارة النفايات، قانون حماية البيئة، إدارة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، هاي كلها مواضيع. إحنا سوينا الفرق، اختارينا الموضوع اللي حسينا العراق يحتاج إليه، حسينا إنه إحنا هذا الموضوع رح نبدع به، فاختارينا الموضوع الملائم إنه والملائم للعراق حسينا إنه. فبعدين قسمونا إلى أربع فرق، كل فريق سبرت لي، يعني كل فريق يشتغل سبرت، كل واحد يسوي الدرافتنج لو الخاص بي زين، وفق يعني مثل ما قلت لك ملاحظات من مختصين في المجال.
4: يعني كان هناك موافقة من قبل الجهات البرلمانية اللي طلعت على مقترحاتكم، وأيضا الجهات الأكاديمية اللي هي مسؤولة على توجيهكم في هذا البرنامج.
2: بالضبط.
4: طيب إذا تم اعتماد هذا التشريع مستقبلا طيبة، ما الأثر الذي تتوقعينه على القطاع الزراعي وعلى الأمن المائي أيضا في العراق تحديدا؟
2: إذا طبق هذا القانون وإن شاء الله يطبق، إنه راح يعزز لي وراح يشيل لي كلش يعني نقاط مهمة، منها إنه يخفف الضغط على المياه العذبة منها نهر دجلة، ثانيا يدعم المزارعين أيضا ويدعم القطاع الزراعي بشكل عام، ويعزز الأمن المائي والغذائي بالنسبة للعراق اللي هو إحنا نحتاجه اليوم.
4: ممتاز، عاشت إيدكم طيبة. طيب بعد هذه التجربة أخذ بعين الاعتبار وأخذ بشكل جدي هذا المقترح؟
2: بالتأكيد.
4: يعني في جهات تبنت إنه هذا الموضوع ما يظل في إطار المقترحات التشريعية؟
2: بالتأكيد.
4: مثل
2: لأن
4: اليوم؟
2: إحنا يعني اشتغلنا عليه تقريبا قرابة 9 شهور، يعني فتشي مهين،
4: ما يقارب السنة
2: زين. فإحنا من طرقنا الموضوعنا التقينا مع حضراتهم الكريمة، فهم حبوا الموضوع، بعدين قالوا إنه كل المواضيع رح نشملها بقانون بيئي واحد. يعني ليش عادة استخدام مياه الصرف الصحي يكون لها قانون واحد، إدارة النفايات يكون لها قانون واحد، نشملها كلها بقانون واحد تحت حماية البيئة، هنا على مود الشخص ما يكون يعني متشتت في اتباع أي قانون زين. فمن نسوي قانون واحد رح يكون بيرفكت وكلش جيد. فهاي نصيحتهم الأخيرة كانت إنه سووا درافتينج يشمل كل القوانين مع بعضها.
4: وأنتم قادة هذا التغيير والتشريع ستكونون؟
2: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. طيب من طيبة ننتقل إلى أحمد، ونعود إلى أحمد. يعني أحمد، أنت استمعت إلى مقترح زميلتك طيبة، ما هو رأيك به؟
3: Impressed.
4: طيب لو ما كنت أنت في الاستثمار المستدام، كنت راح تكون في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة؟
3: أكيد.
4: طيب أحمد، يعني أنتو فريقكم اختار مصطلح ومفهوم إحنا نسمع عنه كثيرا الآن في الاقتصادات العالمية الحديثة، وهو الاستثمار المستدام، لكن الكثير لا يفقه هذا المفهوم كشكل، فممكن توضح لنا ماذا يعني الاستثمار المستدام وما هي أشكاله في العراق والعالم؟
3: شكرا. الاستثمار المستدام ابتداء لم تأتي به القوانين العراقية، إذن فهو مصطلح جديد نحن أرسيناه، واستحدثنا مادة في مشروع القانون تعرف الاستثمار المستدام، هو توظيف رأس المال الخاص في أي مشروع أو نشاط اقتصادي لتحقيق عائد مادي ولتحقيق وللإسهام في تحقيق أثر بيئي جيد. أشكال الاستثمار المستدام متعددة، من الطاقة الشمسية توليدها إلى طاقة كهربائية، أو طاقة المائية توليدها إلى طاقة كهربائية، وكذلك طاقة الرياح من خلال المراوح، هذه أيضا تتم تحويلها إلى طاقة كهربائية، فضلا عن الاستثمار المستدام في الري والأسمدة وإلى آخره.
4: طيب، ذكرتم في المقترح أن قانون الاستثمار العراقي لا يقدم تعريف واضح لهذا المفهوم، يعني ما المشكلة اللي يسببها غياب هذا التعريف في العراق بيئيا تحديدا؟
3: قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 المعدل لم يتناول البيئة بشكل جيد، يعني لو تصفحنا قانون الاستثمار نجده يراعي البيئة في فقرة وحيدة عامة مبتسرة، وهي من ضمن الالتزامات المستثمر، في غير ذلك لا يراعي البيئة ولا يعالج موضوع البيئة فضلا عن الاستثمار المستدام. فالبيئة في قانون الاستثمار لا تلبى حاجتها، فآثرنا أن نقوم بمشروع قانون الاستثمار المستدام، هذا من جانب. من جانب ثاني، دائما في المناقشات تحدث كلمة، تأتي بكلمة فجوة تشريعية. في الحقيقة أنا لا أراها فجوة تشريعية، فجوة تشريعية قد توحي إلى المستمع أن هنالك هيكلا قائما وهذا الهيكل فيه فجوات من أجل إصلاحها، ولكن هذه الحالة ليست قائمة. نحن لدينا فراغ تشريعي كامل في مجال الاستثمار المستدام والاستثمار صديق للبيئة.
4: طيب، إحدى الأفكار الأساسية في مقترحكم أحمد فيما يخص التشريع في الاستثمار المستدام هي ربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بمدى التزام المشروع بالمعايير البيئية والاجتماعية، يعني كيف يمكن لهذا التوجه أن يغير طبيعة الاستثمارات في العراق؟ يعني أنتم الآن تعملون على مستوى مختلف تماما، دخلتوا إلى بيئة المستثمر وإلى التشريعات اللي تخص المستثمر،
3: فلازم نفكر بعقلية المستثمر. صحيح. المستثمر شنو اللي يجبره أنه يضع نقوده أو أمواله الكابيتال تبعه في مشروع من أجل تحقيق عائد مادي؟ هذا من جانب. ربط الحوافز وربط الإعفاءات الضريبية والتسهيلات والإجراءات المقدمة من قبل الحكومة لقاء الامتثال والالتزام بهذه المعايير، أولا سيؤدي إلى منفعة شخصية للمستثمر. المنفعة الشخصية للمستثمر تتمثل في تعظيم إيراداته، هذا من جانب، لأن دا يحصل على إعفاءات ضريبية، أو تقليل إنفاقه، لأن مثلا لو مستثمر صاحب مجمع سكني جعل كل الطاقة الكهربائية التي يستهلكها من خلال الواح الشمسية، الطاقة المتحصلة من الطاقة الشمسية لا يدفع عليها إلا أجور التشغيل، فبذلك قلت مصروفاته وتعظمت إيراداته. إذن فالمستثمر يفكر بهذه الطريقة، يريد يعظم إيراداته، فنحن نريد نعظم إيراداته وريد أن نأتي بتشريع ونأتي بحالة استثمارية صديقة للبيئة.
4: طيب، اقترحتم تعزيز الرقابة بعد منح الإجازة الاستثمارية وليس الاكتفاء بالترخيص فقط في مقترحكم، يعني لماذا تعد هذه النقطة هي ضرورية لاستدامة المشاريع والاستثمار في المشاريع؟
3: طبعا ست مريم، في كل القوانين وليس في هذا القانون لابد من أدوات وآليات من أجل الرقابة وإنفاذ القانون، لأن بخلاف ذلك إنفاذ القانون سيظل حبيس الورق، أو المعايير هذه ستظل حبيسة الورق، وما يطبق هي الإعفاءات والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمر. بالمرتبة الأولى، مسألة الامتثال لهذه المعايير البيئية هي مسألة فنية بحتة وليست مسألة قانونية. إذن فحسب المشروع القانوني الذي قدمناه يتصدى لهذا الموضوع وزارة البيئة، خبراء من وزارة البيئة، فجعلنا أسسنا بحكم هذا المشروع لجنة سميناها لجنة تنسيق الاستثمار المستدام، من ضمنها خبراء في وزارة البيئة، هذول يتصدون إلى التأكيد على امتثال المشاريع للمعايير المقدمة، ومن أجل ضمان أن تكون المشاريع هذه ملتزمة، ومن أجل ضمان أنه تكون هذه المعايير هي وسيلة لتحسين المشروع وليس لتعطيل المشروع، ذلك أن هذه المؤسسة لا تتبع الإجراءات البيروقراطية الرتابة الحكومية المعتادة، فجعلنا من هذه المؤسسة ذات اعتمدنا على نظام موجز ونظام واضح من أجل إنفاذ هذه المعايير.
4: ممتاز أحمد. اليوم تتنافس الدول ليس فقط على جذب المستثمرين بل على جذب الاستثمارات المسؤولة أيضا، برأيك ومن خلال قراءاتكم وبحثكم في مقترحكم التشريعي بما يخص قانون الاستثمار المستدام، كيف يمكن للعراق أن يحقق التوازن في هذا الأمر؟ يعني ليس ساعي لجذب المستثمرين فقط وإنما تكون استثمارات مسؤولة تعود بالنفع على المجتمع العراقي.
3: بالحقيقة ليس هناك تعارض إذا ما طبق القانون بصورة صحيحة، ليس هناك تعارض، ذلك أن هذه المعايير هي ليست معايير قسرية على المستثمر، ما احنا ما نعطيك إجازة إلا تعمل هذه المعايير، هذا الاستثمار بصورة عامة، لا، هذه المعايير تنطبق في حالة الاستثمار المستدام في حالات حددناها بموجب ذلك القانون تنطبق هذه المعايير.
4: طيب لو أتيحت لكم فرصة عرض مقترحكم أمام مجلس النواب، فما الرسالة أو المادة القانونية اللي تتمنى أن تحظى بأولوية وجدية في التعامل معها أي يتم تطبيقها؟
3: أن نضع في نظرنا أن الجغرافيا العراقية جغرافيا فريدة يجب الاستفادة من عدها. احنا عدنا في الشمال المناطق الجبلية طاقة الرياح ممكن نسوي من عدها طاقة كهربائية، لو نزلنا إلى الوسط عندنا مساحات شاسعة وشمس قوية هذه من الممكن استثمارها في توليد الطاقة الكهربائية، لو نزلنا إلى الجنوب أيضا هنالك الطاقة الشمسية من حيث المساحة الشاسعة والشمس الساطعة وأيضا طاقة المد والجزر في شط العرب، وما بين الشمال والجنوب لدينا نهراني كبيراني رافداني دجلة والفرات، إذن كل هذه المرتكزات تعتبر تمثل بيئة مثلى للاستثمار المستدام، يجب استغلال الاستثمار المستدام.
4: ممتاز. طيب بعد أن بحثنا وأبحرنا في مقترحاتكم التشريعية المهمة جدا لبيئة العراق والاستدامة أيضا الأمن المائي وأيضا الاستثمار المستدام في العراق، في سؤال، هل كنتم تتخيلون يوما أنه أنتم طلاب في الجامعة سترافقون برلمانيين لديهم باع طويل في المجال البيئي وأيضا سلطات قضائية لديها كلمة الفصل في التشريعات الحكومية؟ نبدأ مع أحمد.
3: كان لدينا طموح عالي، والطموح العالي يتحقق من قنوات عدة، ونحن كانت مطامحنا عالية وأردنا من خلال مشاركاتنا في المسابقات الدولية ومن خلال المؤتمرات طموحاتنا عالية كانت.
4: يعني أنت كنت ترى هذه النتيجة قبل دخولك للدراسة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد لمجال القانون؟
3: كنت أطمح إلى أن أكون مشاركاً

0: هذا البلد على المجال البيئي وأيضا في مجال الاستثمارات. شكرا جزيلا لكم، واستغل هذه الفرصة، فرصة تواجدكم اليوم. الكثير من المستمعين إلينا من الأهالي أو الطلبة المقبلين على التخرج من مرحلة السادس الإعدادي ويفكرون مرة نعم مرة لا في دراسة القانون في الجامعة الأمريكية، من حكم تجربتكم وبتجرد ماذا تخبرون هؤلاء الطلبة؟
1: بس تعالوا للجامعة الأمريكية، انضموا لكلية القانون، لأن أنا بالبداية أصلاً هم كنت متحيرة أنه ها شلون أدخل ولا مدري شنو. أنا أصلاً كان قبولي في جامعة حكومية وأيضاً تخصص القانون، لكن والدي أجبرني أنه أجي أدرس مع أختي فاطمة، هي طالبة أسنان في الجامعة الأمريكية أيضاً حبيبتي. أيضاً يعني كانت الفرصة لي بلاس أنه أختي موجودة والتخصص اللي أحبه أني، في why not، واكتسب أيضا مهارة التحدث باللغة الإنجليزية اللي ما متوفرة ببقية الجامعات، فقلت why not. يعني
0: قرار الوالد بالأخير كان صائب وصحيح جداً. وفي مصلحتك
1: 100%.
0: طيب بالنسبة لأحمد، ماذا تخبر الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية؟
2: نصيحتي لهم أن يتبعوا شغفهم، لأن إذا اتبعت شغفك فلن تعمل يوما واحدا، أنت تتبع شغفك يوميا لا تعمل. أنا شخصيا حصل قبولي في كلية الهندسة في جامعة الموصل، لكنني لم ألتحق بتلك الجامعة. لدي شغف في القانون، والدي الله يحفظه في المجال القانوني، إذا فهناك بيئة قانونية تساعد على انضاجي وعلى تزويدي بالمعلومات أكثر، فأحببت القانون. والجامعة الأمريكية ما شاء الله أكيد اللغة وأكيد النظام الأمريكي المتبع والفرص والتي في صددها نحن الآن، أحد الفرص هي برنامج يل تحت الجامعة الأمريكية.
0: طيب بالنهاية شكرا جزيلا لوجودكم اليوم ويانا، ونتمنى لكم كل التوفيق في مسيرتكم الأكاديمية ومن بعدها أيضا المهنية في مجال القانون، ونتمنى أن نرى هذه المقترحات والتشريعات اللي عملتم عليها هي واقع يعمل به الجهات التشريعية والقضائية أيضا في العراق.
1: Thank you so much, Sister Mariam, and thank you for this opportunity. We appreciate it.
0: You're welcome anytime.
2: جزيل الشكر.
0: أهلا وسهلا بكم. Minds and Mike, students who inspire.
3: Dear listeners, this concludes today's Minds and Mic segment, and today's conversation with Tiba and Ahmed reminds us that students are not only learning the law here at AUIB, they also contributing to its future by developing practical legislative ideas that addresses critical national priorities, including environmental protection, water security, and sustainable development. Our thanks to our guests for sharing their inspiring experience, and we wish them continued success. So, dear listeners, that brings us to the end of this episode of the Uni Voice Show. Today, we explored how universities can prepare future leaders while also empowering students to transform knowledge into meaningful impact, whether through graduate education that develops higher education leadership or student-led initiatives that contribute to legislative reform and sustainable development. Thank you for listening, and thank you to all of our guests for sharing their valuable insights and experiences. I'm Maria Elias. I was with you in writing, presenting, coordination for the Uni Voice Show, and the director, Ahmed Al-Sufi. We will see you next time on the Uni Voice. Until next time, and until then, take care.
4: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the Uni Voice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned. The UniVoice is live now. Non-stop hits all day long. Only on AUIB FM 101.5.

0: in my ups and downs, but I always find the inner strength to pull myself up. I was serving lemons, but I made lemonade.
1: أحسن هواية ممكن تعتمدها للتطوير الذات هي القراءة، بس ننتبه إنه هذه القراءة ممكن تضرك بالطريقة اللي تعتمدها. مثلاً إذا قرأت بضوء خافت ممكن تسبب إجهاد مؤقت لعينك أو حتى صداع، وهذا يسبب لك ضعف للبصر بشكل دائم. فالمفروض تستخدم إضاءة مناسبة حتى تقلل التعب وتخلي قراءتك أكثر راحة.

صيفنا بالعراق ما يرحم، وارتفاع درجات الحرارة مستمرة، وبالتالي الجسم يفقد جزء من السوائل والعناصر الغذائية المهمة اللي يحتاجها حتى يحافظ على نشاطه وتوازنه. فننصح أنه تهتمون بتغذيتكم خصوصاً ويا ارتفاع درجات الحرارة. ضيفوا الأطعمة اللي بيها فيتامينات ومعادن لغذائكم اليومي مثل فواكه وخضروات، وحاول أنه تكون متوازن بشرب كميات كافية من المي، لأن هذه أبسط الخطوات حتى تحافظ على صحتك ويا الحرارة.

مع بداية كل يوم خلي الشمس صديقتك، لأن التعرض لأشعة الشمس والمدة قصيرة يساعد الجسم أنه ينتج فيتامين دي، وهذا يدعم صحة العظام. والاعتدال مهم خاصة بأيام الصيف، وأخذ من الشمس فائدتها وتجنب أي ضرر منها.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

فقدان المستمسكات الرسمية من الأمور اللي تسبب إرباك عند الإنسان، بس سرعة الإبلاغ هي أول خطوة حتى تحمي هويتك أو حقوقك. فإذا فقدت بطاقتك الوطنية، إجازة السوق، جواز سفر أو أي وثيقة رسمية، لا تأجل الإبلاغ عنها للجهات المختصة، فهذا الإبلاغ المبكر يساعد على الحد من إساءة استخدام هذه الوثائق ويحفظ حقوقك ويسهل إجراءات إصدار البديل.